البلد. المركب فات وبنت جاب ما جاب دورة ما جاب أربع مية. واتو بنت تبوك ما جيزة مغط مالك ما جاك زابو مرب جايل أو تاقيات أبيجي تكبو بنقاشي شوارو بيكو داقي تندر جاك جمت فاتو بيا

محمد ما يانتوني ريال بغير وبين اتماني محمد مريان خير يلا دمب جوب قلر بل مرجين جاي عيو بالك مالك مجرى الاجمالك باي عجرة مالك.

جميل سيد احمد جميل شيخ سيدي اسمان سيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينيور ركي جميل انفسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام جورجي جاي تالي بيه جميل

طبق مجي زبط مالك مجاس نصب مربد العطر قياس بيجي تكبو مقاشي شوار بيكو دادي كنار جاي جمت فاتم خياي

ويا القبر مجي بنت جان يا جان بتوار الدكار بايكم بلا بجا سماتا بوجيغن بما تيجو با مجي بتوار الدكار كم بلا بجا مدولا منا ما غلي جا لني ماري مجي كوتوار يا سين القبر مجي بنت جان بل القبر مجي بنت جان Ibrahim gi bin tajaj magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima ay sito gay mangi lay jay mami ci Côte d'Ivoire ak to samba ma pre jak jor Ibrahima ak to samba ma pre jak jor joomi li ngeen nañu sa kawray set bay Ibrahima Yanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betuar Dakar Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan Yasin dal

بسم الله استغفر الله. سكتوا اسراء الدين المريد مربي سيدنا هادي محمد بن شيب الفاهم مع المالك بغاربا وكان سمبايا دمبايا مدد هابا

أنا عبد المهم دوي نكون يبي النيس من الفتر دوي قرق بولو ويوار علاي ندو ييمي ده وما عندي كوي فاقو دموك ونجاني كو بولو كومي بمبار ويوتي قدل كلاجي عن بمبار ونفيمي تايمي عندها يموك هاي هولي ونفيمي تايمي عندها حيبك حي بتل عم غني يموك ونفيمي يتو ده قدل كلاجي عن بمبار والله هانيو فوق قولي ما يمجر الله وركمي جودي مكو ولبنيني ما يأس مكو وتدني ما أني مكو هديك هدي من بايو ندرا ويا من بارو سر ما ست باندا وهد روح حال الله جم سوت عجم كلم مين يادا مين يادا مو قولي مكو يا بلي مكو يا كليون موسى حامد بوجا غندرا رسام أساسا musuka do lollindire ko dum sam ciow do pulla wayan non ni fo wayi non yodani mojjani rimdani aldani susani wala pullo safiya bako pugli dama ndari mo andar ko pullu mo jogi dimagu mo jogi yendum mo jogi golle mo jogi balle min kawri do min bada bando do suudu sehilare makko ko worbe gallun ko be be ndada ka hari wudde jibina do gondema ko gondigal jongal gondigal ciwlisgal gondigal modjal gondigal sañal lawdu suud ndu non ko musse hamid ba alhaji hamid ba ko gorko modjo jom ande o biyammi ko modjo ko modjo ande o teddini gam ko dokko jawdo rokki gam tedna o banda o suudu de banda o warande en tawsana de banda o wattende samba neene jallu o gorko gallunki dimu wajjo anne kewde jam en tawande banda o wattende mo rewani nyamande hay batta musse kladja anew melade am e tawade bando o wattende dembu kumba gandiraado idriss ene wakimi discipline mawniragal ene wadde discipline gogo mawnam ko seylam ene nyantiri dum nafde yidde e tawade bando o wattende de bando o wattende gorko pullo mo nyamande ala hakkunde men tawade bando o wattende sambu kumbali bonani kubilu bonani horemu bonani am do enis kumin jindiri do enis garbi oko bida andi labi dimin jindiri do ko min nyamdu kono ko rokki mi renano renani wannan lawu dirta kardaani hewa

جميل سرين ناصر سيرتي جميل شيخ احمد ديانسي رتي جميل عبد العزيز سنر رتي جميل انرسي رتي جميل سرين باي ماصر رتي جميل سرين مودسي رتي جميل بابا مالك سي رتي جميل مام كورك جاي تالي بي جميل شيخ تيجان شريف ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي مو نيجان سيو كدفي ديمو كواخي بالله يا رب يوم الخيام

يتدبر أولا مناكر سيدي جميل ما عندك سيدي جميل ومباين يوك منصور مو سيدي جميل يعلق منصور مو سيدي جميل وبقولك يا نو رجل جميل جميل والبسكو جوخ شيخ شيخ ياسو محمد لكن يونغي

يا بتكون مرعوبه يا النباب وذكر فال وجود خديسه تجاي خديسه توي ياي بندن خديسه تو بندن خديسه تو تاولو ما سامبو مي يوبون تشور مي